بيسون نيمبام شيمبام راديو كوميونيتير شيش سوفوم ياو سانغا نيوميتي ابرانان نيويا راديو سو ام ويغا فرانه فاين